0: يعني
1: وصلوا
0: صحتين
1: صحتين
0: صحتين with an end
1: صحتين.
0: We also say صحة when you cheer.
1: Do it.
0: So cheers.
1: صحتين
0: صحتين.